من حفلة على مسرح ببلجيكا أيار 1986، نرجع على مسرح جمعة البيوسي ببيروت وحفلة آب 1990، نسمع موسيقى عنوانها أمراض.

0: 2008 وأغنية أنا مش عارفني، الأغنية هذه كتبها أمل الطائر، وأنت قلت لي أنت غنيتها بدموعك.
1: هو اللي كتب لي بين القصرين ودنيا عجيبة ومولد يا دنيا والدين سلام، وهذا الكلام كذا حاجة يعني كتير يعني.
0: أنت قلت لي الأغنية هذه غنيتها بدموعك.
1: طبعا، وعمل لي دمعتي دي الأقوى بقى اللي هي خلتني بكيت صح.
0: خلينا نحكيه على الأغنية أنا مش عارفني، شنو هي قصة؟ فما قصة وراها؟
1: اللي انت عايز تسمع القصة دي انتو باين عليكم بقى بتخشوا على نفسي.

0: لا على طول لازم سيجاريتو. مش عندك اللازمه بعد كده من غيرك؟
1: مظبوط مظبوط.
2: لا لا لا لا
0: ننزل على السوق بعد كده.
3: الرتم دي 4

0: ليش؟
1: نرجع للمذهب عندنا لازمة ونرجع للمذهب
0: دي يعني بريما يعني
1: طبعا
0: ممكن هاي بريما ونرجع للمذهب
1: ردوسي طبعا مريم طبعا يلا تاني تسليم تاني تسليم ماشي ماشي يلا
0: تسليم ثلاثة أربعة

اه يا عيني عيني عليك الحبيبة اللي انا فيلو واللي يطلب يطلب كله ليه ديما مصفيني لو كان قبلت